0: Türkmen FM,
1: Bağdat frekansımız 89.9.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Parlamento, Petrol Bakanı Basım İbadi'yi konuk ederek yerel akaryakıt krizini, krizin nedenlerini ve sonuçlarını ele aldı. Parlamento Hukuk Komisyonu önümüzdeki çarşamba günü seçim komiserliğini konuk ederek gelecek seçim sürecinde ulusal kimlik kartının kullanılmasını görüşme kararı aldı. Maliye Bakanı Falih Sarı'yı sözleşmeli ve ücretli olarak çalışan personelin kadroya geçirilmesine ilişkin düzenlemenin 2027 federal bütçeye tasarısına dahil edildiğini açıkladı. Petrol Bakanlığı Hürmüz Boğazı'ndaki zorluklara rağmen güney ve kuzey bölgelerinden yapılan petrol ihracatı günlük 2,6 milyon varile ulaştı dedi. Elektrik Bakanı Ali Sadi, elektrik sistemini desteklemek amacıyla kuru gazın taşınmasının hızlandırılmasını ve Horzubeyli'deki yüzer platformun inşaat çalışmalarının tamamlanmasını görüştü. Merkez Bankası döviz taleplerini karşılamak için yeterli miktarda döviz rezervine sahip olduğunu teyit etti. Musul Valisi, vatan girişiminin arsa dağıtımına ilişkin ilk aşaması 50 binden fazla konut arsasını kapsıyor dedi. Narkotik İşleri Müdürlüğü özel bir operasyonla Irak'tan Kuveyt'e 700 bin kaptagon hapının kaçırılmasını engelledi. Zikar Narkotikle Mücadele Müdürlüğü Şatra ilçesinde düzenlenen güvenlik operasyonunda iki şüphelinin yakalandığını ve 1 kilogram kristal uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı. Haçlı Şabi, Irak-Suriye sınırında düzenlenen geniş çaplı ve nitelikli bir operasyonla önde gelen uluslararası bir uyuşturucu tacirini yakaladı. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Terörle Mücadele Teşkilatı Erbil'de meydana gelen iki patlamada askeri tatbikatlar ve güvenlik faaliyetlerinden kaynaklandı. Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı KADDIM platformunda giriş ve bilgileri bulunmayan öğrencilerden bilgilerini tamamlamalarını ve inceleme randevusu almalarını istedi. Federal Polis Komutanlığı Bağdat, Meysan ve Babil'de farklı yasal maddeler kapsamında aranan 23 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Anbar Polis Komutanlığı ilin doğusunda meydana gelen kavga ve anlaşmazlıkların ardından 30 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı Zikar'ın kuzeyindeki Narkotikle Mücadele Müdürlüğü'nün Şatra ilçesinde şüphelilerle yaşanan çatışmada yaralandığını açıkladı. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki hassas noktaları füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıkladı. Amerika Başkanı Trump, Washington Husilerle sürekli iletişim halinde ve Husiler bizimle savaşmamayı kabul etti dedi. Trump bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında İran Cumhurbaşkanı ile görüşme fikrini açığım dedi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimiz sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
3: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. مجلس النواب يستضيف وزير النفط باسم خضير ويناقش أزمة الوقود المحلي والوقوف على أسبابها وتداعياتها. اللجنة القانونية النيابية تقرر استضافة مفوضية الانتخابات يوم الأربعاء المقبل لمناقشة موضوع اعتماد البطاقة الوطنية في العملية الانتخابية المقبلة. وزير المالية فالح الساري يعلن إدراج نص تثبيت العاملين بصفة عقود والأجراء اليوميين على الملاك الدائم ضمن مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027. وزارة النفط تعلن أن صادرات الجنوب والشمال سجلت 2.6 مليون برميل يوميا وسط تحديات مضيق هرمز. وزير الكهرباء علي سعدي يبحث تسريع نقل الغاز الجاف لدعم المنظومة الكهربائية واستكمال الأعمال الإنشائية للمنصة العائمة في خور الزبير. البنك المركزي العراقي يؤكد امتلاكه احتياطات أجنبية كافية لتلبية الطلبات على العملة الأجنبية. محافظ نينوى يؤكد أن المرحلة الأولى من مبادرة وطن لتوزيع الأراضي تشمل أكثر من 50,000 قطعة سكنية. مديرية شؤون المخدرات تعلن إحباط تهريب 700,000 حبة كبتاغون بعملية خاصة من العراق إلى الكويت. مديرية مكافحة مخدرات ذي قار تعلن إلقاء القبض على متهمين اثنين وضبط كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة خلال عملية أمنية في قضاء الشطرة. الحشد الشعبي يعلن القبض على تاجر دولي بارز للمخدرات على الحدود العراقية السورية بعملية نوعية كبرى. جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم شمال العراق يعلن أن انفجارا أربيل ناجمان عن تدريبات عسكرية ونشاط أمني. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو الطلبة الذين لا يمتلكون معلومات دخول إلى منصة قدم إلى استكمال بياناتهم وحجز مواعيد التدقيق. وزارة النقل تعلن عن تحقيق تقدم في معالجة الملاحظات المتعلقة بالحظر الأوروبي على النقل الوطني، وتؤكد أن الشركة العامة للنقل البري سددت 230 مليار دينار إلى خزينة الدولة. قيادة الشرطة الاتحادية تعلن إلقاء القبض على 23 متهما وفق مواد قانونية مختلفة في محافظة بغداد وبابل وميسان. قيادة شرطة الأنبار تعلن عن اعتقال 30 شخصا بعد مشاجرات ونزاعات شرق المحافظة. وزارة الداخلية تعلن إصابة مدير مكافحة مخدرات شمال ذي قار باشتباكات مع متهمين في قضاء الشطرة. قوى الأمن الداخلي السوري تعلن اعتقال ضابط كبير قاد هجمات الأسد ضد مناطق المعارضة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز يشدد على الأهمية القصوى لاحترام حقوق وحرية الملاحة رافضا الهجمات التي تستهدف السفن السعودية. جماعة الحوثي في اليمن تعلن مهاجمة مواقع حساسة في العاصمة السعودية الرياض بصواريخ وبطائرات مسيرة. وسائل إعلام إيرانية تفيد بأن القوة الإيرانية اتخذت إجراءات استثنائية لرفع مستوى الجاهزية العملياتية إلى الدرجة القصوى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن واشنطن في تواصل مستمر مع الحوثيين وقد وافقوا على عدم قتالهم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن انفتاحه على فكرة لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

0: الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يغادر العاصمة بغداد متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الإطار التنسيقي يؤكد أهمية الإسراع بحسم شواغر التشكيلة الحكومية. كتلة الصادقون البرلمانية تعلن عن المضي باستجواب وزير النفط باسم محمد غضير في البرلمان. مصدر أمني يفيد بتشديد الإجراءات الأمنية حول أبراج نقل الطاقة غربي الأنبار تحسبا لأي محاولات استهداف محتملة من قبل تنظيم داعش الإرهابي. ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية فوق 104 دولارات للبرميل. الحوثيون يعلنون عدم استهداف السفن الأمريكية بالبحر الأحمر. نزوح أكثر من 149 ألف يمني جراء التصعيد. الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية يعلن أن القوات الجوية نفذت ضربات استهدفت عناصر وعتادا عسكريا لجماعة الحوثي في محافظة البيضاء. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الحرس الثوري الإيراني يعلن أن منظومات الدفاع الجوي الإيرانية أسقطت مسيرة MQ-1 الأمريكية في سماء مضيق هرمز. مقتل 3 أشخاص على الأقل في غارة جوية باكستانية على أفغانستان وسط تصاعد التوتر بين البلدين. وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت يؤكد أنه أجرى مباحثات ناجحة جدا مع مسؤولين صينيين بشأن التجارة والذكاء الاصطناعي. حزب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحقق غالبية ساحقة في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قواتها ستكثف ضرباتها على المنشآت العسكرية في كييف ردا على الهجمات الأوكرانية على أهداف داخل روسيا. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
1: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
2: Türkmen FM 90.1 90.1
3: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.

0: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'a hareket etti. İran devrim muhafızları, İran hava savunma sistemlerinin Hürmüz Boğazı semalarında Amerika'ya ait MQ-1 tipi insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Pakistan'ın Afganistan'a düzenlediği hava saldırısında en az 3 kişi hayatını kaybetti. Amerika Hazine Bakanı Scott Bessent, Çinli yetkililerle ticaret ve yapay zeka konusunda son derece başarılı görüşmeler gerçekleştirildiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi, pazar günü düzenlenen parlamento seçimlerinde ezici çoğunluk elde etti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya içindeki hedeflere yönelik saldırılarına karşılık, Kiev'deki askeri tesislere yönelik saldırılarını yoğunlaştıracağını açıkladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Sihirli Frekans, Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi, Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.
2: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يغادر العاصمة بغداد متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الإطار التنسيقي يؤكد أهمية الإسراع بحسم شواغر التشكيلة الحكومية. كتلة الصادقون البرلمانية تعلن عن المضي باستجواب وزير النفط باسم محمد غضير في البرلمان. مصدر أمني يفيد بتشديد الإجراءات الأمنية حول أبراج نقل الطاقة غربي الأنبار تحسبا لأي محاولات استهداف محتملة من قبل تنظيم داعش الإرهابي. ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية فوق 104 دولارات للبرميل. الحوثيون يعلنون عدم استهداف السفن الأمريكية بالبحر الأحمر. نزوح أكثر من 149 ألف يمني جراء التصعيد. الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية يعلن أن القوات الجوية نفذت ضربات استهدفت عناصر وعتادا عسكريا لجماعة الحوثي في محافظة البيضاء. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الحرس الثوري الإيراني يعلن أن منظومات الدفاع الجوي الإيرانية أسقطت مسيرة MQ-1 الأمريكية في سماء مضيق هرمز. مقتل 3 أشخاص على الأقل في غارة جوية باكستانية على أفغانستان وسط تصاعد التوتر بين البلدين. وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت يؤكد أنه أجرى مباحثات ناجحة جدا مع مسؤولين صينيين بشأن التجارة والذكاء الاصطناعي. حزب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحقق غالبية ساحقة في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قواتها ستكثف ضرباتها على المنشآت العسكرية في كييف ردا على الهجمات الأوكرانية على أهداف داخل روسيا. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية.
3: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
4: 90.1
3: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
4: 90.1
3: Türkmen FM sesiniz.
5: Türkmen FM hayatın ritmi.
3: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
4: 90.1
5: Türkmen FM sizinle.
4: Türkmen FM sizinle.

قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: كمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.

قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: بحق الجهات المتسببة بتلوث نهري دجلة والفرات. وزير الموارد المائية مثنى التميمي يؤكد المضي بتنفيذ برامج وخطط تعتمد التكنولوجيات الحديثة لرفع كفاءة إدارة المياه، ويتلقى دعوة رسمية لزيارة العاصمة الأردنية عمان. رئيس خلية الإعلام الأمنية الفريق سعد معني يكشف عن عقوبات قانونية لمثيري النعرات والخطاب الطائفي، ويشير إلى قرب إطلاق منصة للتبليغ عن الخطاب الطائفي. القضاء يسترد 51 مليار دينارا في قضية فساد مالي وإداري. رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن زيد حوشي ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق رالف شرودر يؤكدان أهمية دعم جهود العراق بمكافحة الإرهاب وخطوات العمل بعد 30 أيلول 2026. ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية فوق 104 دولار للبرميل. الحوثيون يعلنون عدم استهداف السفن الأمريكية بالبحر الأحمر. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. تقارير إعلامية أمريكية تكشف أن الرئيس دونالد ترامب أرجى اتخاذ قرار بشأن طلب السعودية من واشنطن شن غارات جوية ضد جماعة الحوثي في اليمن. وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت يؤكد أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل بدءا من الأربعاء المقبل. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
1: تركمان اف ام كارتك فريكانسمس 90.1.

0: يؤكد أن توحيد القوات الأمنية والعسكرية تحت الأطر الدستورية والقانونية خطوة مهمة في ترسيخ الأمن الوطني. مجلس النواب يصوت على التوصية الخاصة بأزمة الوقود المحلية. مجلس النواب يوصي بإعادة النظر بقرار زيادة أسعار المشتقات النفطية ووضع خطة عاجلة لمنع أزمات الوقود. مجلس النواب يوصي بإعادة النظر في الكوادر المتقدمة بوزارة النفط وفق الاختصاص. مجلس النواب يوصي بإعادة تجهيز المشتقات النفطية المدعومة للمزارعين ومعالجة أزمة الوقود في الإقليم. كتلة الصادقون النيابية تكشف عن المضي باستجواب وزير النفط باسم العبادي في مجلس النواب. النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان يؤكد دعم البرلمان للأجهزة الأمنية لحماية سيادة العراق ومصالحه الوطنية. رئيس الكتلة التركمانية النيابية أرشد الصالحي يؤكد أنه لا يمكن قبول أن تتألف الأجهزة الأمنية في المناطق المتنازع عليها من مكون واحد، وهناك غبن واضح للمكون التركماني في هذا الملف. رئيس الكتلة التركمانية النيابية أرشد الصالحي ينتقد آلية توزيع واستثمار الأراضي في كركوك على أساس قومي أو سياسي، ويطالب رئيس الوزراء بالإسراع في إرسال التعليمات التنفيذية للقوانين والقرارات المتعلقة بملف الأراضي. وزيرة البيئة سرو عبد الواحد تؤكد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والعقابية بحق الجهات المتسببة بتلوث نهري دجلة والفرات. وزير الموارد المائية مثنى التميمي يؤكد المضي بتنفيذ برامج وخطط تعتمد التكنولوجيات الحديثة لرفع كفاءة إدارة المياه، ويتلقى دعوة رسمية لزيارة العاصمة الأردنية عمان. رئيس خلية الإعلام الأمنية الفريق سعد معني يكشف عن عقوبات قانونية لمثيري النعرات والخطاب الطائفي، ويشير إلى قرب إطلاق منصة للتبليغ عن الخطاب الطائفي. القضاء يسترد 51 مليار دينارا في قضية فساد مالي وإداري. رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن زيد حوشي ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق رالف شرودر يؤكدان أهمية دعم جهود العراق بمكافحة الإرهاب وخطوات العمل بعد 30 أيلول 2026. ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية فوق 104 دولار للبرميل. الحوثيون يعلنون عدم استهداف السفن الأمريكية بالبحر الأحمر. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. تقارير إعلامية أمريكية تكشف أن الرئيس دونالد ترامب أرجأ اتخاذ قرار بشأن طلب السعودية من واشنطن شن غارات جوية ضد جماعة الحوثي في اليمن. وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت يؤكد أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل بدءا من الأربعاء المقبل. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
1: تركمان اف ام بعد فريكانسمس 89.9.